0: تسمعنا بس تسمعنا نانوك اف ام هنا ميجا هرتز.
1: نو موتيلس مكيلي مساعود
2: سيسامانغون نام يوليب 23 اني دي ميمرسوق قولي سيماللوني سياللرتارلوني اوللوكو 13نيك اونواكولوارفيني مارلونيك ياسانغاتينيقارپو انوراكو ياسيكانغيسيك سيكونتيموت ميتيريبينغاسوتونغاانوت سوكاسوسيقارتاساق
1: بيروسيكن فونوك
2: Torsdag den 23. juli ifølge DMI. Skyet vejr med regn, dagtemperatur på plus 13 grader og nattemperatur på plus 7 grader. Vinden vil komme fra sydøst med vindstød op til 3 meter per sekund.